نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه

أرسلنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله

مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات

استبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة.

ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات

يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم.

الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة.

يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.

الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركاء

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور.

مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون

ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين.

إحسانا. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.

تكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن

بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم

شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس

له على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون.

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم

وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم.

هم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات

دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان

الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

انقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم

ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد

منكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى به

أعداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله

جيلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به

ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

أولئك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين.

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور.

حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم

يَعْلَمُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك

قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم

قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن

الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون

أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق.

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر

من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

إنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر

أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف.

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين

وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أي

يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم رب

يدعونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.

كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون.

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله تُرجع

آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم

بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون

وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره

مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله

الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله.

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب

الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك.

الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم

ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به

يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم

فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحلفون

إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنة

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما

ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه.

أنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها

أهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل.

إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله

أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن.

لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار.

الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز

لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

فأكل المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا

ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا

النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق

قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله

إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض

نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا

أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون

إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار

نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

بهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

امشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما

يعلمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود.

الشاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتأيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.

قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال.

هيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون.

لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كافر

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر.

الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي.

ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة

الملائكة حروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم

أأملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله

أو ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل

أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.

الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا.

أأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال

تقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليسألوا

يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين.

تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة

له تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل

ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات و

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم

أزواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت

السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى

والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإن

سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه.

إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى.

أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم

متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته

إِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول

يؤمنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان

انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا

تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا

الليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

المخرج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على

الأرض ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم

الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله

أبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له

الحدائق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر

فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي

حكيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا

ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم

وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى.

ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا

جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن رب

تكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: والله
1: لو 99.9 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: حب مش معقول.
13: ايوه
14: ماما احبك.
13: اصدقها
14: انا حبيتك على طول.
13: اسالتك بالله.
14: ماما احبك وانتي تحبيني.
13: لا
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
13: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
20: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي.
1: مستشفى الريادة الدولي.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
21: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
22: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: اسمعها تعشقها
23: سترولي حافظا لغدوت في درب الهلاك محطم.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص في وعاء عميق نضع الحمص والفول أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته بالفنجان بالكاسة مع النعناع مع الهيل مع الحليب في المقهى في البيت لكن الأهم من هيك نوع الشاي شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس في شاي عادي وفي شاي الكابوس
6: شاي الكابوس عشرة عمر
7: شاي الكابوس عشرة عمر
8: شاي الكابوس عشرة عمر
9: شاي الكابوس عشرة عمر
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
13: شاي الكابوس
14: شاي الكابوس عشرة عمر
15: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
16: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
17: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس
18: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس
19: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص
20: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس
16: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل
21: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس
18: شكراً بيس
22: بنك الأمل للتمويل الأصغر بنك من لا بنك له
23: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
0: 99.9

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: أسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
7: يا صباح البن. بن الكابوس.
8: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
9: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
11: نحن نوفر لك الراحة
10: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
11: مستشفى الريادة الدولية.
10: سبب شفاؤك.
11: سبب شفاؤك.
10: بإذن الله.
11: بإذن الله.
10: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
11: مستشفى الريادة الدولية.
10: الرعاية الكاملة.
11: الرعاية الكاملة.
12: مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: 90 مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 10 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شايل كابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شايل؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شايل كابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى
1: شايل كابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهج جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
1: هذا أبو الحريم.
2: على حظي
3: يا روحي تقبرني يا
1: ابو الحريم.
4: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شدان.
5: تأليف أميرة نجم.
6: إخراج أبرار علي المفيدي.
7: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايلها الوقت صعبة، أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
8: حبيبتي أم جراح، سوالف يا هال، مسحيها بويهي، ما علي يا قلبي، تدرين قلت لك يا هالو.
9: أدري حبيبتي يا هال، بس والله ملينا، بعدين تدرين عاد وجراح عصبي وهي من الدوام زهقان، يبي ينام يبي يرتاح، عاد مسكين ما يمدي يحط راسه إلا والإزعاج بلش، يا كرة طايحة يا طقين الباب ومن حاشين.
8: ما علي أم جراح، الله يلوم اللي يلومك، ليش مني أكلم سمر وما يصير خاطرك إلا طيب؟ حبيبة قلبي أنت بعد عمري. يلا يلا حبيبتي أخليك، بو صقر دخل علي وتدري عندي ثنتين قاعدين القعدة مالت عليهم. يلا خوش خوش مجرح حبيبتي، أنت أكلنك بعدين، مع السلامة.
10: السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
10: من قاعد تكلمين أنت بهالقايلة؟
8: هلا بو صقر. لا هذه مجرح، تدري بعد السوالف عن أحمد ومحمد.
10: أخ أحمد ومحمد، يا ددوني يا ددوني، فشلوني فشلوني عيال سمر، يا بودي يددوني، انا مالي وي بيد الجيران، كل يوم جاي لي واحد يشتكي من سوالفهم وبشيطانتهم.
8: ايش دعوه ايش دعوه، صار ما صار شيء، كره وطاحت وانا طيبت خاطر مجرح، احنا مو يران، احنا اهل، السوالف تصير بين الاهل. انت الحين روح ريح يا حبيبي يا بعد قلبي، وما عليك الا العافيه.
10: بعد تبدو والله بعد قلبي يا مصقر، الله يخليك لي الغالي، عاد انت الحب انت، انت ماكو غيرك.
8: صح إيه؟ كلامك من ناحية ثانية الحب، إيه ما في غيري، والدليل إنك خذيت فوقي ثنتين مالت علي وعلى حظي.
10: أنا كني قاعد أسمع لوك لوك لوك لوك لوك في شيء.
8: لا سلامتك، قاعدة حاجي نفسي، ما أدري إيش فيني، يمكن من الهن اللي أنا فيه ودي يكون يعني مني ثنتين علشان تقاسم السعادة فيما بيننا.
10: لو منك ثنتين كان أنا فلست حتى من الرابع.
8: كني أسمع لوك لوك لوك لوك لوك لوك. إن شاء الله أبو صقر، إيش فيني أنا؟
10: لا لا لا سلامتك، ما في شيء. ما كنت العافية، أنت أم الخير، أنت أم الخير كله. لا صج يبي لي قيلولة.
11: ميرا ايش رايك في مرت ابوي؟ تنها حليوة.
12: ويه من اللي حليوة؟ صج ما عندك ذوق، وين الحلا؟ حدها تخرب جيكا.
11: وش دعوام ولهالدرجة تخرب؟ بالعكس أنا أشوفها حليوة.
12: هنزين لحظة لحظة لحظة، خليني أنادي خالتي سمر، خل نشوف كلامك يتغير ولا لا. خالتي سمر،
11: لا لا لا
12: خالتي سمر،
11: لا لا لا لا لا،
12: إيش فيك؟ أنا عليك
11: قاعدة تغشمر، قاعدة تغشمر يا كل مرة دي مكانك، خلاص يبقى الواحد ما تغشمر معاك.
12: هي والله حسبالي بعد. زين ما علينا، سمعيني، أبي أسوي شيء يقهرها، يحرق قلبها مثل ما حرقت قلب أمي خزنة وخالتي سمر، بذبحها من القهر، وبيجي تساعديني.
11: ها؟ إيش بتسوين يعني؟ منيرة ترى مالي خلق مشاكل.
12: فكي لنا زين ما نبي مشاكل. شوفي أنا بروح أكب الشامبو في حمامها وبيجي تراقبي لي الوضع. فهمتي مريوم؟
11: إنزين شنو بتستفيدين إن كبيت الشامبو؟
12: والله يا حبيبتي راح أستفيد إني بحرق قلبها وبقهرها وببط كبدها. فهمتي ولا لا؟ شوفي عاد بتساعديني ولا شلون؟
11: أوكي أوكي أوكي ما قلنا شيء. خلاص بساعدك والله يستر منك ومن أفكارك وسوالفك. والله أمي اندرت بتذبحنا.

0: مامي شوف اللي قال هاو ار يو سمرة.
1: شنو تقولين انت؟ ايش تحكين بالهاي؟ استغفر الله والله ما اكون فده افرك خشتها الشيفة هذه مسودن هذه.
0: يا خشتها انت بليز فين الزبادي؟
1: في مخباتي يعني وين بيكون يعني؟ اكيد بالثلاجة ولا تشعر؟ انت جايبينك من وين انت؟ انت ما تفهمين شيء؟
0: مرسي مرسي. ثلاث معالق زبادي وعليهم معلقة عسل وحلاقي وشي زي الأمغ
1: ولج زي الزفت.
0: انت محتغة محتغة من جمالي طبعا، بيضة جميلة حلوة مغبغبة زي الأمغ.
1: قلتش اي قمر؟ قمر بأول الشارع عيني مو أنا القمر.
0: بصي بصي بصي أنا مش هغد عليكي عشان أنا متغبية، مامي علمتني ما ردش علي أكبر مني. تانتي سمغ
1: أكبر منك بعينك على بعينك شو متسعف والليف وتسعالي نحشتي حي حظي المصخة وريد أسوي له حلو بعد على شنو بالله من عيشة حلوة معيشني إياها؟ إيش صرت أقدم لك هدية؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شفيتي شفيتي شفيتي
1: لحظات شفيتي شفيتي زعلوني ابو صخر. الحقني ابو صخر الحقني الحقني. انا طحت خلاص.
0: ما تشوفي شر ما تشوفي شر. لحظه لحظه لحظه. شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي
1: شوي
0: شنو زحلقوت شنو زحلقوت
1: كثير يموتوني.
0: ايش فيك؟ ايش صاير ايش صاير؟
2: بسم الله عليك جهان حبيبتي. يعني ما صلت على النبي. ابي ابي
0: صاير صاير
2: صاير صاير اشتغلي. بالله عليك
1: غني غني. مش
0: انا انا ثاني انا انا انا انا موجود انا موجود. تقول غني غني يعني انا ولا منو؟
2: تعودي من بس ما فيش الا العافيه الحمد لله. كاش حلو تشتري الله نحافظ.
0: خلاص خلاص
2: بالله عليك بالله عليك. أقلت اسم الله عليك والله اسم الله عليك. شكو عين أنا سمعت اسمي. شو تريدين مني؟
1: أنتي اللي عايزة تموتيني. أنا عاقفة. أنتي ما بتحبينيش. كنت حروح من شي سهلي كله منك. أنتي اللي غشيتي الشامبو في الحمام علشان عايزة تموتيني. بس أنا قاعدة على قلبك.
2: إن شاء الله تموتي ونفتك من وجهك الفقر هذا. ما شفنا ما شفنا غير الفقر والله حبيبتي. أنت زلقتي من القناع والزبادي والعسل اللي حاطتي على وجهك. وأنا شايفة شكلك
3: خلاص خلاص خلاص
2: شايفة شكلك
3: خلاص خلاص. بس يلا بس بس بس يلا روحوا يلا يلا عوضوا ناس يلا بلا يلا يلا
1: زين
3: يلا
0: سلبتك حبيبتي. تعالي بس تعالي بس اشوف ابص بقى الحكايه بس بس تعالي بس شويه بس شويه بقى ابص كده. مفيش الا العافيه مفيش الا العافيه. خد بالك مفيش الا العافيه. انا اوعدك ان انا هعرف مين اللي عمل كده اوكي ويتعاقب. مش هسيبه صدقيني. لو يكون منه لو يكون منه انا هحفظ رمته في الجاع. بصي رمته فين؟
1: في القاع. شكرا ماي سويت هارت.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا ومرحبا يا أبو فيصل.
0: هلا فيك.
2: هلا وغلب أبو فيصل، شلونك؟ إيش أخبارك؟
0: الحمد لله بصحة وعافية، دامكم بخير. وين صاحبنا؟ كنا مو موجود، المأرس مو موجود.
1: بعد وين تبي تسوي نفسك غشيم؟ ما تدري يعني معرس جديد يبا وين وينك؟
2: بفيصل الله يهداك، يعني انت ما تدري وين بصقر يعني؟ ولا كنك انت اللي فار راسه ومخليه ماخذ الثالثه بعد؟
0: انا لا يبا، انا فار راسه ايش علي يبا؟ لا يبا، لا فار راسه ولا لي شغل فيه. ايش علي فيه
1: انت؟ مالك شغل فيه؟ انت مالك شغل فيه الا انت كل الشغل. من هو اللي 24 ساعه يقر بذونه يقر بذونه وفار راسه؟ تزوج تزوج تزوج تزوج.
0: ولا يبانا زين، ايش تبون الحين؟ بتعترضون على كلام رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى محلل حق كل واحد فينا اربع. يا بتعترضون بعد؟
1: يا ما نعترض. انت والله جنبازي محل الاربع، كان انت اخذت فوق فيصل ثلاث. ما يقدر.
0: شبون شبون يا يبا كومار، يا كومار
2: رديت على كومار.
0: يا وين كومار؟ خليب لنا يا قهوة احسن من سوالفكم البطالية.
1: ياك حكي الصج.

0: سمعوني عاد انا
1: انت
0: مجمعكم
1: مجمعنا
0: اليوم علشان احط النقاط على الحروف. اللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه الباب يوسع اور كامل لفلي كامل.
2: والله لفلي كامل يرفس اللي ببالي.
0: شوف انت بالذات انا ما بيسمع صوتك زين
1: زين.
3: خلاص سمر حبيبتي خلينا نسمع ابو صقر شو يقول.
2: حسني شوي
1: يقول
2: حسني
1: يقول
0: خلاص
1: حبيبي ابو سقوغي انت قول يا حبيب قلبي ماي سويت هارت انت فصل واحنا نلبس.
0: شنو
2: يلبس الجمني يلبس الجمني.
1: بص بتتحرش.
0: وبعدين
2: ما قلت شيء
3: سمر. خلاص عاد جيهان حبيبتي خلونا نسمع ابو صقر. قول عيوني ابو صقر امر.
0: شوف انا مش ما بي اقول واعيد ما بي اللي اقول اعيده واللي اعيده ازيده. زين انا مثل ما توقعت بلشت المشاكل. انا متزوجكم ليش سكتوها من تقول
1: زين اسكت يلا
0: احس لما تقول ليش كنا قاعد ندوس على الكلمه ليش
3: خلاص قول بصاجه
1: ليه متجوزنا ليه.
0: انا متجوزها عشان ارتاح يا حبيبي. أيوه. لا لازم اكلمكم. أيوه. كلكم صح. أيوه. اوكي انا متزوجكم عشان ارتاح. انا قلت لكم مليون مره ان احنا عايشين بسفينه واحده خلونا نعيش في وئام وسلام.
3: ابشر بعزك تامر.
0: وين
1: ليش
0: هذه
1: خضيتني
0: هذه. لا شنو خضيتك شنو جربه يا جماعه ايش فيكم. هذه تقول خضيتني هذه تقول ليش.
1: بس قلنا
0: بس خلاص بس اليوم خزنة اليوم شفتي بعينك انت شاهدة شفتي شو صار في الفقيرة المسكينة.
3: الله
0: جيهان أمانة بالضبط أمانة أمنوها أهلها عندي لو طايحوا من كسرة لو صاير فيها شيء اليوم تدرين بلومون منو بلومونك انتي بلومون ليش بلومون منو. اليوم خزنة اليوم شفتي بعينك انت شاهدة شفتي شو صار في الفقيرة المسكينة.
3: الله
0: جيهان أمانة بالضبط أمانة أمنوها أهلها عندي لو طايحوا من كسرة لو صاير فيها شيء اليوم تدرين بلومون منو
1: لعلك
0: بلومون

0: راسي ولك.
1: هسه الضعف ياهو بيجن اللي سوى السالفة هاي لجاية ياهو.
0: منو قصدين احنا سوينا شيء؟ انا ما سويت شيء.
2: ماني مالي شغل.
1: مالي شغل وما سويت شيء. اذا منو اللي كب الشامبو اذا مو انتو؟ مالي مالي الحين ما عرفت، لكن بعدين بعرف.

0: شفتي؟ شفتي صار؟ هذه كلها سوالفك. أنا بفهم ليه متى أنا بمشي وراك، ليه متى بسمع كلامك. والله والله هذه آخر مرة وبتشوفين.
1: وليه صدق خوافة، ترى ذبحتيني، ترى عورتي راسي، بتسكتين ولا شلون؟
0: إيه إيه كله تسكتيني، كله تسكتيني وما تخليني أتكلم. شنو ما تبيني يقول لي رأي؟
1: شش كسري صوتك، الحين بيسمعونا، وإذا سمعونا جوي ترى بقول لهم إن أنت الشريرة اللي شرتي عليها الشورى. بتسكتين ولا لا؟
0: بسكت بسكت.
1: ترى بقول إن أنت
0: خلاص
1: بتسكتين ولا شلون تربطين؟
0: بسكت ما راح أتكلم.
1: هف
0: والله يستر وشوف آخرتها معاتش.

0: هذه فعايلك يا ابو صقر. لا انت شكلك ما تمل وشكلنا كل يوم بنعرف شيء جديد معاك يا ابو الحرير. بس الصراحه شوقتنا انت واهلك ان نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي ما يندرش بينا. خنشوف باكر ايش بيصير مع ابو الحريم.
1: هذا ابو الحريم.
2: انتظرونا غدا مع
1: ابو الحريم.
2: تاليف اميره نجم.
3: اخراج ابرار علي المفيدي.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقه. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجه فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
0: يا شو بيت اسمعها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبتكم نشيدتنا نساء من النبوة في سيرة سيد الأنام مع حبيبي الغالي عثمان، لا تنسون
1: تشتركوا بالقناة.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
12: اسمعها تعشقها.

0: شايل كابوس عشرة عمر.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينه بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم اضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل احمر حسب الرغبه.
10: صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعه الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
13: اين تختار جهازا لمنزلك؟ فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
18: يا جو بيتس. أوه.
19: اسمعها.

0: تعشقها تعشقها.
1: قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية الليل الجفاف رماكا، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو.
0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
2: الحلقة الأولى. أنا اسمي حسام الدين حسين، شاب عادي زي أي شاب. اتخرجت من كلية التجارة وسافرت الخليج وكونت نفسي ورجعت بلدي عشان أكمل نص ديني. كل اللي فات ده عادي، لكن اللي حصل لي من يوم ما رحت أتقدم ما كانش عادي خالص خالص مالص بالص.
3: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. يا رب يا رب اليوم يكمل على خير ويهدي سرك وافرح بك بقى يا حنان يا بنتي. يا رب
4: يا هدى يا أم حنان. أنت يا ست أنت بتعملي إيه؟ كفاية بقى بخور خنقتيني.
3: اسكت يا لطفي، خلينا نطرد الشياطين عشان اليوم يعدي على خير.
4: أنت بالمنظر ده هتطرد البني آدمين كمان وبرضه مش هيعدي على خير.
3: أهو ده اللي أنت كده فالح فيه، بس مش فالح غير في التهريج وتقفيل أنوار الشقة كلها.
4: يا ست أنا مش عارف أنت مكبرة الموضوع ليه؟ أنتوا مش خلاص اتفقتوا مع أم العريس والواد العريس ده؟ مش خليتوه يشوف البت من ورايا؟ يعني خلاص الموضوع خلصان.
3: ولما هو خلصان هم جايين النهاردة يعملوا إيه؟
4: جايين يطلبوها رسمي قعدة رجالة. بس انت عارفة بقى وانا عارف ان قعدة الحريم حصلت خلاص واتفقتوا على كل التفاصيل، وقعدة الرجالة دي ملهاش لازمة.
3: اوعى تقول كده، ده انت الخير والبركة. بس اخرس بقى وسيبنا كمل.
4: انا عاجبني لهجة الاحترام اللي ما بيننا يا هدهد.
5: ماما يا ماما يا ماما.
3: ايوة ايوة يا عيون ماما.
5: ايه رأيك في الفستان؟
3: هياكل منك حتة يا حبيبتي.
5: طب والمكياج بتاعي حلو ولا اوفر؟
4: حبيبتي مال خدك بينور ليه؟ وشك بيقلب نور يا حنان.
5: ده الهايلايتر يا بابا. وحش اشيله واحط تن؟
3: لا لا يا حبيبتي، حلوه حلوه وزي القمر.
5: بس انا حاسه انه زياده شويه.
4: ما طبعا يا بنتي لازم يبقى زياده عشان العريس يتهبل ويشيل الشيله ويريحنا بقى.
5: سامع يا ماما؟
3: يا بنتي ما انت عارفه ابوك بيحب الهزار، انت زي القمر ومش محتاجه مكياج اصلا.
5: طب ايه رايك يا بابا اني هقابله من غير ميك اب؟ ها انا داخله شيء.
3: يا هرب ابوك اسود، تعالي هنا، انت عايزه تبوظي الجوازه.
4: ظهر الحق.
5: يعني انا وحشه يا ماما؟
3: لا يا حبيبتي لا يا روح ماما، انت حلوه وزي القمر يا عبيط. بس هم الرجاله كده عينيهم فارغه، طول النهار يتفرجوا على التيك توك والانستجرام ويشوفوا ستات اشكال والوان، ولازم عريسك لما يشوفك يحس انه هيتجوز كده نانسي عجرم. ما تتكلم يا لطفي.
4: هتكلم اهو، كلام امك صح. انا عن نفسي فضلت اول شهر في جوازنا معرفش شكلها الحقيقي، يوم الاقيها سعاد حسني
3: يا ودي يا تقيل،
4: ويوم الاقيها هند رستم
3: هاودك اموت في هواك.
4: وبعد شهر من جوازنا اكتشفت الحقيقه.
5: وطلعت مين في الاخر يا بابا؟
4: طلعت يوسف الشريف. شفت البلوفايه؟
5: اخصى عليك يا بابا.
3: يا راجل كفايه تهريج وعقل بقى. الناس جم الناس جم،
5: انا هروح افتح لهم.
3: تعالي هنا تعالي هنا يا بيت.
5: في ايه يا ماما؟ بس
3: امشي خشي جوه وما تجيش غير لما اندهلك.
5: ليه بس؟
3: اسمع الكلام.
5: حاضر.
3: بقولك ايه كمان
5: افندم،
3: لما اندهلك تيجي مكسوفة وبصة في الأرض، لما تتكلمي تكلمي برقة، فاهمة؟
5: ليه يا ماما هو ماسك علينا شيكات؟
3: اخرسي واعملي اللي بقولك عليه. ده انت وابوك تعرقوا السمكة. انت انطرشت يا بعيد، مش سمع الجرس، ما تقوم تفتح.
4: لا انا هستنى شوية.
3: لا ان شاء الله،
4: يمكن الواد يرجع العقل ويهرب.
3: قسما عظما لو ما قمت فتحت الباب بسرعة، لو ما افتح كل انوار الشقة واسيبها كده، وانت عارف عارف يعني ايه بقى نور بالنسبة لك يا لطفي. يا لطفي يا ابن نبوية.
4: نبوية كان اسمها نوني على فكرة.
3: انا مش عارفة انت هتكبر امتى، بنتك على وش جواز وانت لسه بتهزر زي العيال الصغيرة.
4: طب ما انت كمان لسه مزة زي البيت الصغيرة.
3: امشي افتح للناس يا راجل.
4: حاضر.
3: حدي اليوم على خير يا رب.
6: شقلطة مرمطة هيمت ردرتة كده نخلص منها، بقت زروطة سبعت الوحو لقيت أشباح فيها نوح وشيرت اللطة.
4: أهلا وسهلا، شرفتونا وأنستونا، تفضلوا.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا يا أستاذ حسين.
7: آه والله الدنيا كانت رايقة الحمد لله.
3: طيب الحمد لله.
4: ما تلاقي عشان الماتش كله قاعد على القهاوي بقى بيتفرج والشوارع فاضية.
7: والله يمكن.
3: نورتوا نورتوا البيت.
5: منور بأهله.
4: يا أهلا وسهلا.
7: أهلا بيك يا أبو حنان.
3: والجو بقى كان حلو وانتوا جايين ولا حار؟
5: الجو كان كويس الحمد لله.
3: طيب الحمد لله.
4: ما تلاقي بقى عشان الماتش كله قاعد على القهاوي بيتفرج والشوارع فاضية والجو بقى حلو.
7: والله يمكن برضه.
2: معلش أنا ساكت من ساعة ما دخلت، بس في سؤال حموت وأسأله لحضرتك بصراحة.
3: قول قول يا حبيبي. سؤال إيه؟ قول.
2: هو

0: ماتش ايه اللي حضرتك بتتكلم عليه يا عمو؟ مفيش ماتشات النهارده.
1: الماتش ده اللي هو في الدوري.
0: انهي دوري حضرتك؟ الدوري بتاعنا
1: العبده منهور وديكيرنس. ده ديربي الغضب.
0: وده بيذاع فين حضرتك؟
1: مفيش ماتش في الدنيا عمك ما بيشوفوش. استنى استنى تعال نلحق الشوط التاني. يلا
2: اشرف ينطلق من الجهه في اليمنى يبحث المرور يتوغل يتقدم.
0: ايه ده يا عمي؟ ايه ده؟ ده في 3 عرضات في الملعب.
1: مش فاهمك انت في الكوره
0: عمي. يا عمي الجون لابس بنطلون ومش لابس جوانتيات في ايده. الله فيه ايه؟
1: هو هيعمل عملية يا ابني؟ يا ابني ركز دي كورة مفيش زيها دلوقتي.
0: عمي ده دوري ولا كاس؟
1: ايوه.
0: هو ايه اللي ايوه؟ ده سؤال اختيارات حضرتك مش صح وغلط.
3: ايوه يا سيدي خلاص انا كده عرفتك. انا مش قادر على واحد هيبقى عندي 2 يموتوا في الهزار والضحك.
0: لا انا ما بهزرش.
4: لا ولسه كمان لما يجي لك حفيد ولا حفيدة
5: مش بعيد نعمل فرقة.
3: مليتوا من البيت ضحك وفرحة والله بجد. نورتوا البيت.
4: منور بأهله. منور بأهله يا اختي.
1: يا أهلا وسهلا.
5: أهلا بيك أبو حنان.
3: وانت رحت الشغل بقى النهاردة يا حسام ولا خدتوا أجازة؟
0: لا هم ادونا أجازة كلنا النهاردة.
3: شمعنا؟
0: عشان الماتش.
1: يخرب عقلك يا واد يا حسام دمك زي الشربات.
0: بقول يا جماعة أنا حقوم أمشي. أنا مش لاقي نفسي معاكم الصراحة.
3: اقعد بقى يا أخي وبطل هزار. مالك مش على بعضك ليه؟
0: إيه ده؟ هو أنا باين عليا قوي؟
3: أصبر يا سيدي هنجيب لك عروستك يا حنان. حنان
6: مساء الخير يا جماعة.
4: مساء النور يا قمر. الله أكبر. إيه ده؟
3: تعالي يا حبيبتي سلمي على حسام.
0: هي بصة في الأرض ليه؟ عندها مشكلة في النظر ولا في حاجة وقعت منها وبتدور عليها؟
5: شكلها مكسوفة
4: يا حبيبتي. متربية صحيح.
3: طب بقول ايه؟ ما تيجوا نشم هوا في البلكونة شوية. ها
1: فكرة برضه.
5: والله انا حرام فعلا.
4: خدني في ايدك يا حسين.
0: ماما ماما ايه انت هتسيبيني لوحدي؟
4: ايوه هسيب.
0: لا لا بوس ايدك ما تسيبنيش. انا عمري ما قعدت مع واحده لوحدينا ماما.
4: اقعد بس اقعد دردش معاها بس شويه. اعتبرها واحد صاحبك من اللي بتقعد معاهم على القهوه.
0: فعلا هي شبه الواد مصطفى شلطه صاحبي.
4: شلطه ايه يا زفت انت؟ خلاص يلا نمشي يا واد. انت شكلك مش عايز تتجوز.
0: لا لا نمشي ايه امشي ايه. لا والله عايز. ده انا عايز على الاخر. ده انا هتجوز على روحي بس مش عارف اكلمها اقول لها ايه.
4: اتعرف عليها ودردشه كده. بس بقول لك ايه، دي اخر عروسه هجيبها لك. الحق اتجوز قبل ما تقرع وكرشك يدلدل.
0: حاضر هحاول بس لو باظت هاتلي واحده غيرها. ها
2: كره بمحاوله ملعوبه الان على مشارف في منطقه الجزاء تحولت في الجانب المقابل المرتده السريعه الفراعنه من اجل الختام.
3: زي ما فهمتك خليكي رقيقه كده ها وتدلعي عليه. الواد هياكلك بعينيه. اغريه اغريه بس ها بس مش قوي. اعملي بالمثل الصيني اللي بيقول شوق ولا تدوق. فهمتي؟
4: مثل صيني. حاضر يا ماما.
0: اتفضلي استريحي.
6: متشكرة قوي.
0: منورة منورة البيت.
6: منور بوجودك.
0: يا أهلا يا أهلا وسهلا. أهلا على أهلا. أهلا جوه. أهلا أهلا.
6: أهلا بيك.
0: أهلا بيك. وكل الإجابات رد غطاها ليه كده؟ في إيه؟ الطريق كان حلو من الأوضة لحد هنا ولا كان زحمة؟ أنا بحاول أبقى زي بابا والله بس أنا مش كده خالص.
6: لا كان لطيف.
0: لطيف طبعا عشان الماتش.
6: ماتش إيه؟
0: ماتش إيه إيه؟ ده ماتش مهم جدا ومباراة نارية جدا. والله نسبة المشاهدة عالية قوي. بيتابع المباراة شخصين، واحد منهم عمه وبيشجع ألعاب ده منهور، وأكيد في شخص تاني وبيشجع ديكيرنس.
6: بصراحة أنا مش مهتمة بالكورة، سوري يعني لو ضايقتك.
0: لا لا لا طبعا ما اتضايقتش. ده انت ريحتيني لان عرفت انك بتتكلمي معايا بطبيعتك ومش بتمثلي عليا. انا عايز اقول ان الجمله دي علتك في نظري قوي.
6: ميرسي.
0: طب يعني انت مهتمه بايه؟
6: انا بحب المزيكا خالص.
0: يا خلاص وعليه. يا سلام.
6: بحب اسمع فيروز.
0: يا سلام اعطيني النايه واغني.
6: وبحب اشرب قهوه وانا بسمع فيروز وقت الفجر كده. عارف انت الوقت اللي الدنيا بتبقى ساكته فيه خالص والجو فيه بسيطة.
0: أيوة فعلا ببقى نايم في الفترة دي، كله بيبقى نايم مبقاش موجود، بس يعني هفتكرها معاك ما تقلقيش. بس أرجوكي كفاية يا أنسة، وتفضلي يلا قدامي عشان نتجوز.
6: مش لما نعرف بعض شوية ونشوف أفكار بعض وأخلاقنا؟
0: الحقيقة أنا شفت أفكارك وأخلاقك عجبتني قوي قوي، يلا بينا نتجوز.
6: لا برضو لازم نتكلم شوية، بلاش نستعجل.
0: عندك حق، احنا ما تقابلناش قبل كده غير مرة.
6: ما تعتبرش مقابلة يعني، دي كانت مجرد صدفة ويدوب سلمنا على بعض.
0: هي كانت صدفة عجيبة وغريبة فعلا، أنا أصلا ما بنزلش مع ماما في أي مشوار عشان عارف اني هرجع شايل حمولة عربية نص نقل، بس اليوم ده ما شايلتنيش اي حاجة خالص، لدرجة اني مش عارف هي كانت نازلة تشتري ايه.
6: انا برضو ماما خدتني ساعتها وما كنتش عارفة هي رايحة فين.
0: فعلا صدفة عجيبة وغريبة جدا. والله انا بحاول ابقى زي بابا، بس يعني والله ضد طبيعتي ضد طبيعتي.
6: فعلا
4: الفاكرينها صدفة قال
3: ما يعرفوش ان انا وانتي اللي كنا مرتبين كل حاجة.
0: يا سلام، بس احلى صدفة والله.
6: انت برج ايه؟
0: الاسد.
6: يا مامي ده برج صعب قوي.
0: فعلا انا معرفش حاجة عنه.
6: هو معروف عنه انه قوي الشخصية وبيبان من برة ناشف، لكن من جوه رقيق قوي قوي قوي.
0: فعلا زي الابل باي بالظبط. ودي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟
6: حاجه حلوه طبعا، ده حلم اي بنت انها تلاقي راجل ناشف من بره ورقيق من جوه.
0: ويا ترى بتحبي فلفل على الوش؟ انا بحاول ابقى زي بابا والله، بس انا مش طبيعتي دي والله، بهرج على اي حاجه.
6: بتقوله ده؟
0: ابدا والله، روح الفكاهة عند بابا بتطفح على الناس كلها، يعني هو طفح عليا.
6: مش تتريق عليا وعلى بابا.
0: ايه؟
6: مش تتريق عليا وعلى بابا.
0: ايه الترتيب الغريب للجمل ده؟ هو حضرتك اتعلمت الكلام في المانيا؟
6: لا لا ما روحتش المانيا خالص
0: ولا الشرقية. انا بحاول ابقى زي بابا والله.
6: للأسف لا.
0: يا سلام، يعني ضحكتك رقيقة جدا لدرجة ان ضلمت. والله زي ضحكة السنافر كده.
6: مرسي.
0: والله انا مش متخيل ان في بنات رقاق زي حضرتك كده، رقاق باللحمة المفرومة. انا بحاول ابقى زي بابا والله، بس انا مش كده، بس هو كان حيرمي الرمي دي.
6: انا حاسه اني بتكلم عادي على فكره، ده اسلوبي دايما.
0: متاكده؟ يعني هتفضلي تتكلمي كده على طول؟
6: اكيد.
0: وهتعملي لي الغدا؟
6: الغدا بس؟ ده انا هعمل لك فطار وغدا وعشاء، وهاكلك كل يوم بسبوسه.
0: اموت في البسبوسه. انا بحاول ابقى زي بابا الصراحه، بس هو قديم اكيد كان حيرمي، يقول لك انا بموت في البسبوسه. على خيرة الله، يلا بينا نتجوز يلا.
3: طب نتكلم بقى في التفاصيل، احنا عايزين شبكه قد كده.
5: مش كتير ده حاجه ام حنان ولا ايه؟
3: مش كتير ولا حاجه.
6: كتير عليا يا سونا.
0: مفيش حاجه تكتر عليك يا حياتي، انا موافق، جوزوني بقى يا جماعه.
3: قول لهم على المؤخر.
1: حاضر حاضر، وعايزين مؤخر قد كده.
4: ايه ده؟ بس ده مؤخر كبير قوي يا ابو حنان.
3: مش كتير ولا حاجه. غريب بنت غريب.
6: المؤخر اكبر مني يا سانسونتي.
0: يا مفيش حاجه تكبر عليكي ابدا يا حياتي. يا جماعه انا موافق، بس جوزوني بقى ابوس ايديكم.
3: وهنكتب قايمه قد كده
0: يا جماعه. وحده قياس القد كده دي محتاجه تتلغي بقى.
6: سنسن كتير عليا يا سونا.
0: انا قصدي ان احنا استنينا كتير كتير قوي يا جماعه. انا موافق بكل شروطكم، ابوس ايديكم جوزوني بقى ودلوقتي يا جدعان، حموت واكل البسبوسه.
1: على خيره الله.
0: ايه الريحه دي يا طنط؟
3: بنبخر يا حبيبي. ما بتبخروش؟
0: بنبخر بس لما نبقى واكلين كرومب.

أنتم مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنطار.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك.
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس، أوه لي

غالي بهذه إزامة عظمى. غالي سراج الغزالي.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخة.
7: اسمعها.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
6: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
11: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
8: شكرا بيس.
12: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: 99.9 قلبي الزلمة
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: عشتوا عشتوا عاش ابو مشتاق عاش الشباب
1: تستمعون الآن إلى أحاديث في العقيدة والسلوك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم الذي هو بعنوان أحاديث في العقيدة والسلوك. وحديثنا اليوم في هذه الحلقة الأولى يتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة التهجد. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت، وبك آمنت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أيها الأحبة في الله، سأقف معكم وقفات يسيرة مع هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة التهجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. إذن نحن أيها الأحبة في الله أهل الإسلام، نحن في نور من نور الله جل جلاله، ونحن نعيش في شريعة مصدرها قيم السماوات والأرض ومن فيهن. إذن ما هذا الحديث يتعلق بمصدر النور. عندنا مصدر المعرفة، مصدر العقيدة، وعندنا مصدر المنهاج، مصدر الشريعة. فمصدرنا هو الله سبحانه وتعالى، فنحن في نور من الله جل جلاله، نستنير بوحي الله سبحانه وتعالى في معارفنا، في معرفتنا بالحقائق الثلاث والعلاقات بينها، في معرفتنا بالحقيقة الإلهية والحقيقة الكونية والحقيقة الإنسانية، والعلاقات بين هذه الحقائق، العلاقة بين الله والإنسان، العلاقة بين الإنسان والكون، العلاقة بين الكون والله سبحانه وتعالى، العلاقات الإنسانية. نحن في نور بحمد الله جل جلاله، أمورنا واضحة. الحقيقة الإلهية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحقيقة الكونية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحقيقة الإنسانية: قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. العلاقات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن بحمد الله في نور في موضوع العقيدة، ونحن بحمد الله جل جلاله في صلاح لاستمدادنا لشريعتنا ومنهاج حياتنا، نستمده من قيوم السماوات والأرض، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فنحن على ثقة في عقيدتنا، فنؤمن بخبر الله بلا شك، ونمتثل ما طلبه الله سبحانه وتعالى منا بلا شرك. فنحن بحمد الله في نور في معارفنا في عقيدتنا، ونحن على ثقة بشريعتنا التي نستمدها من الله سبحانه وتعالى. أحب أن أنبه أيها الأحبة في الله بفكر، وإن كان هذا الفكر قديم لكنه يعاد تحديثه في عصرنا الحاضر. هذا الفكر يتعلق بصلاح المجتمعات ويتعلق بصلاح الأفراد.
يقولون إذا أردت أن تكون ناجحا في مجتمعك في تعاملك مع المجتمع، ونريد أن يكون المجتمع هذا مجتمع متآلف مطمئن، لنقل بالأمرين التاليين: أن الحقيقة نسبية وأنه لا يوجد خطأ، أن ما تراه أنت حق هو بالنسبة للمخالف لك باطل، ما يراه المخالف لك باطل هو بالنسبة له لك حق في الوقت ذاته من الجهة نفسها، فيكون الشيء موجودا معدوما في الوقت ذاته، يكون الشيء فضيلة ورذيلة في الوقت ذاته، يكون الشيء ظلم وعدل في الوقت ذاته، ولا ترى أنه يوجد خطأ، وبالتالي سيكون تعاملك مع الآخرين تعامل سليم وهكذا. لنضع هذا الإصلاح الاجتماعي في ميزان هذا الحديث الذي عندنا. ميزان هذا الحديث يقول: لا، هناك حقائق وحقائق مطلقة، وما يضادها فهو باطل، فاللهم لك الحمد أنت الحق. إذن الله حق، وما سواه من الإلحاد فباطل. من أنكر وجود الله، من أنكر العبودية لله، فهو على باطل، ولمتلك الحقيقة المطلقة في هذا الأمر، لأنها من الله. الله حق، والرسول حق، والدين حق، وما سواه فهو باطل، ويوجد باطل ويوجد انحراف. فهذه القضايا المتعلقة بإصلاح المجتمع في ميزان هذا الحديث، هذا فكر منحرف. أمر ثاني يطرحونه في موضوع السعادة الفردية، كيف تكون سعيد في نفسك؟ يقولون: حتى تكون سعيد في نفسك لتكن أنت المقياس، لا تجعل غيرك يقيس لك، لا تجعل المجتمع يقيس لك، لا تجعل من هو أعلى من المجتمع يقيس لك، يعني ما يتعلق بالله، بل كن أنت المقياس، ومقياسك تجربتك العملية. ما رأيكم في هذا الكلام؟ ظاهره لطيف، ظاهره جميل، لكن هو في الحقيقة إذا وضعناه في هذا الحديث: اللهم لك أسلمت وعليك توكلت، بك آمنت وإليك أنبت، بك خاصمت وإليك حكمت. فالمقياس عندنا هو الشريعة، هو الوحي الإلهي، المقياس في أمور الدين وفي أمور المعاملات، ففي أمور العقائد المقياس عندنا الشرع. أما التجربة العملية هذه في الأمور العلمية المتعلقة بالأمور الطبيعية، هذه يكون فيها التجربة العملية. أما نجرب، فإذا يعني وجدنا في هذا الأمر لذة فهو صواب، وجدنا في هذا الأمر ضرر فهو شر، لا، هذا لا يصلح. فكن أنت المقياس، ومقياسك تجربتك العملية، هذا فكر منحرف. إذن ما أساس صلاح المجتمع وما أساس سعادة الفرد من خلال هذا الحديث؟ سعادة المجتمع أن نتواصى بهذا الحق الذي جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى، أن نتواصى بهذا الحق، وهو الإيمان والعمل الصالح والتحاكم إلى الشريعة والالتزام بأخلاق الإسلام الاجتماعية، وأن نتواصى بالصبر على هذا الحق، والصبر على امتلاك القوة المادية، والصبر على أخلاق الإسلام مع المسلمين مع غير المسلمين في حال السلم وفي حال الحرب. هذا عندنا حق نتواصى به ونصبر على هذا الحق. وبالنسبة لصلاح الفرد يكون بالإيمان وبالعمل الصالح، الإيمان بالله وبالرسول وبالدين، وأن هذه حقائق مطلقة لا شك فيها، وأن نتواصى بالعمل الصالح وهو العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى بما شرع في جميع مناحي الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من المتقين ومن المفلحين ومن أهل السعادة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
12: ناين تي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنكما لا بنك له.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 5 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: عجوب

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
0: اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 99.9

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ: فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو هاهنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفيها هنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو هاهنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي هاهنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو هاهنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي هاهنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو ها هنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفيها هنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

0: تستمعون الآن إلى البرنامج الديني.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.
0: تستمعون الآن إلى البرنامج الديني.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين

0: من القراءتين. فقراءة الجمهور من القراء: فتلقى آدم من ربه كلمات. آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه
1: 99.9

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
5: فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله، قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ: فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو هاهنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي هاهنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفيّة.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو هاهنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي هاهنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفيّة.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو هاهنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفيها هنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو هاهنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفيها هنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

أنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو ها هنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفيها هنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو هاهنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفيها هنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 90.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
11: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
11: تي مول

0: ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرأ ابن كثير المكي هكذا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء: فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ: فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو هاهنا مفعول.
1: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى إذ قال يوسف مع الأستاذ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم ونحن نسافر مع سيرة سيدنا يوسف ومع سورة يوسف عن إدارة الحزن. الحزن جاء ذكره في قصة يوسف، وبيضت عيناه من الحزن في الحديث عن ماذا؟ عن سيدنا يعقوب عليه السلام. لكن الناظر في القصة وينظر في مصائب يوسف عليه السلام ومصائب يعقوب عليه السلام، يجد أن المصائب التي مرت على يوسف عليه السلام تفوق المصائب التي مرت على سيدنا يعقوب عليهم الصلاة والسلام جميعا. لكن أيضا القارئ من خلال القصة يجد أن تفاعل الحزن عند سيدنا يعقوب عليه السلام كان أكبر من تفاعل الحزن عند سيدنا يوسف عليه السلام. ثانية، أقول ربي سبحانه وتعالى يعلمنا إدارة الحياة من خلال أنبيائه، فيجعل أنبياء كل يقوم بدور مختلف. أحيانا يقوم بدور الضعيف وكيف يدير الأزمات، وهو يقوم بدور الضعيف، وليس الضعيف في ذاته إنما في ذلك الدور حتى يعلمنا نحن الضعفاء. في هذه القصة كما قلت سيدنا يعقوب كان الحزن باديا عليه أيما شيء، ولست أتفق مع أولئك الأطباء النفسيين الذين يقولون إن سيدنا يعقوب قد أصابه مرض الاكتئاب. هذا لا يحق في مقام النبوة، إنما كان الحزن. ولذا كان لزاما علينا أن نفرق ابتداء بين الحزن وبين الاكتئاب. الاكتئاب هو مرض نفسي له مجموعة من الأعراض تقلل كفاءة الإنسان الحياتية. أما الحزن فهو تفاعل طبيعي يتفاعل الإنسان مع الحياة، كما مر بسيدنا صلى الله عليه وسلم حينما مات إبراهيم بن مارية القبطية ماذا قال؟ إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الإنسان الطبيعي هو الذي يحزن ويسعد أيضا ذلك الإنسان، لكن أيضا ذلك الإنسان الطبيعي حتى المميز يحزن، لكن يفوق المميز عن العادي من الناس أنه يتقن فن إدارة الحزن في مواقفها، وهي محط حديثنا في هذا. إدارة الحزن كانت واضحة وبادية في قصص سيدنا يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام حينما يأتيه موقف من المواقف كان موضوعيا لا شخصانيا، كان واثقا بنفسه، ينطق ذاته، يتعامل مع الموقف، عنده رضا بالقضاء والقدر عظيم كان يحيا يوسف عليه السلام. حتى في تلك المواطن حينما قال اذكرني عند ربك، هذا أمر طبيعي أن يطلب أن يذكر ماذا؟ حتى يعرف بنفسه. ولذلك حينما بعضهم قال إنه عوتب وبقى في السجن سنوات طويلة، ربما هذا الكلام صحيح وربما لا، إنه تعليم لنا على البحث عن الوسيلة، مع أنه نبي وعنده ربه يرفع يديه، لكن ربما كان تعليما لنا لوسائل نبحث عنها بشرية غير الوسائل الإلهية والمكانة النبوية. ما أعظم أنبياء الله وما أعظم ربي سبحانه وتعالى، ونحن نتعلم هذا التناغم والتشديد علينا والتوضيح ببشرية هؤلاء الأنبياء حتى نتعلم من إدارة مواقفنا من البشرية التي حياها الأنبياء وليس من مقام النبوة فحسب. ربما عجز بعضنا عن فعل شيء ما، لماذا؟ هذا نبي فأقول هذا بشر. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حدثت منه مواقف متعددة، يستشير الصحابة ويقدم رأيهم على رأيه حتى يثبت البشرية لنا. يأتي إلى رجل كان ماذا؟ كان يقوم بالعمل في بين نخله، فقال إن لم تؤبروها، أي تلقيح النخل أو ما يشابه ذلك، هذا العام فمات النخل. فقالوا يا رسول الله أنت قلت لنا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. تشديد الأنبياء في توضيح الجانب البشري هذا ليس صفعيفا لهم، وإنما تدريبا للمتلقين أن يتعلموا من البشرية التي حيوها حتى لا نتعلل بأنهم أنبياء لا نستطيع اللحاق بهم. إذن الاكتئاب هو مرض،
ويتنزه أنبياء الله. لماذا؟ ليؤدي لأنه يؤثر على الكفاءة في الأداء، والأنبياء لا تتأثر كفاءتهم بالأداء. أما الحزن فهو تفاعل بشري طبيعي. أقبلوا منك أيها الإنسان أن تحزن، لكني أستغرب أنك لا تتعلم فن إدارة الحزن، فتلك مشكلتك. ما هو الحزن؟ ما تعريف الحزن؟ هناك تعريفات عديدة للحزن. الحزن أن تشعر باحتياج شديد أيها الإنسان إلى شيء معين في لحظة معينة، بشكل لا تستطيع أنت أيها الإنسان أن تتحمل وتقاوم ذلك الاحتياج. الحزن هو ذلك الشعور المفعم بالإحساس بالخسارة، أنك خسرت شيئا أساسيا، مع الشعور بالفقدان والشوق إلى ذلك الشيء المفقود. الحزن يجب أن نفرقه عما يسمى باضطراب التوافق، أني ما استطعت أن أتوافق مع شيء معين فأشعر بشيء من الإحباط. حينما لا تستطيع أن توافق مع أزمة أو مصيبة، ربما تشعر بالإحباط والتوتر، وفي بعض الأحيان ربما تشعر بشيء آخر وهو القلق، وكل إنسان يتعامل مع الحزن بطريقة مختلفة. سيدنا يعقوب كيف تعامل مع ذلك الحزن؟ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا الإبيضاض وربطه بالحزن، هل الحزن يؤدي إلى إبيضاض العين وهو ما نسميه الماء الأبيض؟ الحزن لا علاقة له، لكن ربما إبيضاض العينين تماما، أتكلم من الناحية الطبية المعروفة حتى الآن، لكن ربما الإنسان يصاب ببيضاض العينين مع تراكم تلك المواد حتى تصبح العدسة في العين لا تسمح بمرور الأشعة فيصاب بالماء الأبيض. فسروها أنها ربما من الحزن، فسروها بأشياء مختلفة، ثم لما جاء القميص وألقوا قالوا العرق يؤدي، لكن هل ثبتت علميا أو لا؟ ليست موطني فأطباء العيون أولى بهذا في الحديث عنه، لكني حينما مررت عليها أردت أن أذكر بعض ما يقولون في هذا. إذن عندنا في حالة الحزن ما الذي يحدث على الإنسان؟ أنه عجز عن تلبية احتياجه في وقت يكون توفيق تفكيرك أيها الإنسان منصب على ذلك الاتجاه أو الاحتياج. إذن أريد أن أدير حزني أنا أيها الإنسان، أول خطوة وربما أهم خطوة، الأفكار السلبية التي تأتيك أثناء اللحظة الحزينة يجب أن توقفها، لأنك في الحزن في لحظة ضعف، فالأفكار السلبية تزيد من نسبة الضعف عندك، ولذا كان لزاما تفعيل المواقف الإيجابية وتفعيل الأفكار الإيجابية. إني في مصيبة، ماذا تقول أفكارا إيجابية؟ هذه يا سيدي هي المهنية. إن أردت أن تقول مثل هذه الكلمات فعش هذه الكلمات التي تقولها، وانتظر وانظر إلى نفسك، إنما هناك منهج معين. كيف أفكر إيجابيا وأنا عندي مصيبة؟ أقول لك أيها الإنسان، لو كان عندك جرح معين وأردت تعقيمه بمطهر معين، ذلك المطهر يؤلمك، أهو العلاج خاطئ؟ لا، إنما هذه هي طريقته. إن لم تتعود الإيجابية تعلمها حتى تتخلص من حزنك أنت أيها الإنسان. إن لم تتعلمها فلا حيلة لي عندك، فلا حيلة لك عندي، فلا أعرف لشيء يمكن أن أنفعك أيها الإنسان إلا السفر بهذه الطريقة. الحزن يجب أن تفكر حينما يدخل إليك أن تفكر في نهايته. بعض الناس يطول حزنه لأنه يفكر في لحظته وألمه ولا يفكر كيف ينهيه. في الحزن أيضا فكر مبتداه، كيف ابتدأ هذا الحزن وما أسبابه؟ له سببان أساسيان، السبب المباشر للحزن والسبب الآخر الاستعداد النفسي للإصابة بالحزن. بعض الناس عنده استعداد أكثر من سواه للإصابة بالحزن، إذن أبحث عن هذه الاستعدادية، ربما تكون سمات شخصية في نفسي، السمات القلقة الحساسة، أو ربما السمات ناقصة الثقة عندي أنا أيها الإنسان، فأبحث في هذه السمات، ربما كانت هي البلوى وكانت هي المشكلة. ما مخرجاتي من الحزن؟ ما الذي يخرجني من الحزن؟ ما التي تؤدي إلى انتشار السعادة في ذاتي أنا أيها الإنسان؟ إذا أردت
أن أخرج من الحزن، أن أضع المسعدات في كفة والمحزنات في كفة، إن لم تكن المسعدات أكبر فإني لن أخرج. هذه واحدة. الأمر الآخر، يا من تريد أن تخرج الحزين من حزنه، إياك أن تعطيه مسعدات في تقييمك أنت لا يراها مسعدات في تقييمه، فقدم المسعدات التي تنفع هذا الإنسان الحزين وليست فقط التي تراها أنت هي المسعدات. من الوسائل أيضا الأساسية في إدارة الحزن النظرة الإيجابية للابتلاء. كيف يكون النظرة الإيجابية للابتلاء؟ هناك إدارة نفسية للحزن وهناك إدارة روحية. من الإدارة الروحية أن تكون عالما وعارفا، لست مفسرا ولا سواها، إنما عارفا بالأحاديث الواردة والآيات الواردة في مسائل الحزن. مثل ذلك من الأحاديث النبوية: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن كل مصائب الدنيا بأشكالها المختلفة تؤدي إلى ماذا؟ إلى شيء إيجابي، وهو التخفيف من ماذا؟ من الذنوب. ربما مرض معين، ذلك الألم في المرض لو قارنت بمدى ما سأحصل من تكفير الخطايا لربما كان المرض أهون. إذن النظرة الإيجابية للابتلاء، أن تكون هذه النظرة حاضرة في نفسك أيها الإنسان. الأمر الآخر من الوسائل الأساسية في إدارة الحزن رفع مستوى الثقة بالنفس. بعض الناس عنده نقص ثقة في نفسه، فإذا جاءته مصيبة توتر بسرعة، فسرعة تأثر ذلك الإنسان أكثر من سواه. ولذلك من مهارات إدارة الحزن ليس في وقت النوبة وإنما قبلها أن ترفع مستوى الثقة في نفسك. ولذلك يوسف عليه السلام حينما كان في السجن، حينما تأتي مصيبة السجن، هذا يحلم وهو خائف وهذا كذا، ونبي الله يوسف ماذا كان يقول ودخل معه السجن فتيان؟ الآيات التي قال فيها الرؤيا ماذا قال؟ قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فكان مطمئنا وكان مرتاحا صلى الله عليه وسلم. من إدارة الحزن أيضا يجب أن يكون الإنسان قادرا ومميزا بين إدراكاته وانفعالاته وسلوكياته. الإنسان عنده قدرة عقلية، وعنده انفعالات تتبع هذه القدرة العقلية، وعنده سلوكيات تنفذ الأوامر العقلية التي جاءت على هيئة انفعالات. إذا فهمت هذه الأبعاد في ذاتي، ثم فهمت معها التغيرات الفسيولوجية، بعض الناس أحيانا وقت الحزن يأتيه تفاعلات مثل الخفقان أو التعرق أو الارتعاش في الجسم، بعضهم لأن حزنه يكون مطعما بقلق، إذا رأى هذه خاف جدا، فإذا خاف جدا زاد حزنه فيدخل في دوامة أو دائرة مغلقة من الخوف والتوتر المستمر. الفهم الواضح أيضا أن المشاعر الإنفعالية السلبية هذه إنما تنتج من ماذا؟ هذه المشاعر الإنفعالية السلبية تؤدي إلى تقييم خاطئ، هذا التقييم الخاطئ يجعلني لا أستطيع أن أدير مشاعري، ولذلك انفعالات سلبية تقييم خاطئ سوء في إدارة المشاعر تزداد الإنفعالات السلبية الخاطئة. كان لزاما علي أنا أيها الإنسان أن أتحكم بانفعالي وهو صغير، لأن الانفعال لا يبدأ فجأة خصوصا في المصائب المتدرجة. أما المصائب المفاجئة فإن الإنسان في العادة يمر بخمس مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الصدمة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإنكار، لا لا لا ما صار شيء، لماذا؟ هذه حيلة دفاعية اسمها الإنكار، يرفض الإنسان حدوث الشيء لأنه عظيم بالنسبة لقدرته الذاتية، مثل ما حدث لسيدنا عمر رضي الله عنه بعد قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، موقف عظيم وخبر عظيم وجلل،
لأن حبه عظيم وجلل سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي الاحتجاج المرحلة الثالثة، يكون فيها الإنسان محتجا، لماذا أنا صار لي هذا الأمر؟ وبعضهم قد يكون صريحا في الاحتجاج على الله. ثم الرابع من المواقف أو المراحل، مراحل الحزن، أن الإنسان يصاب بالكآبة. ثم الخامس يبدأ بالقبول. إذن الأولى الصدمة، ثم بعدها الإنكار أنه ما حدث شيء ليخفف على نفسه وهي حيلة لا شعورية، ثم الثالثة بعدها الاحتجاج والرفض، ثم بعدها الاكتئاب، ثم بعدها القبول. ولذلك لو أصاب الإنسان مصيبة، الإنسان الذكي ماذا يفعل حينما يقابل الإنسان؟ أبداً، مات له قريب، عادي يا أخي، مات ابنه يطلع الليلة ويتفسح معهم وكل شيء، والله ما شاء الله فلان قوي. يا سيدي ليس قوي، إنما هو في المرحلة الثانية، مرحلة الإنكار. طيب كيف نسوي؟ حركوا للتي بعدها. أتريده يحتج؟ نعم يا سيدي، ليس احتجاجا على الله، إنما أحركه للمرحلة الثالثة حتى يدخل بعدها في الرابعة، حتى يقترب من الخامسة التي هي القبول. من الخطأ أن أجمده في المرحلة الثانية التي هي الإنكار. وإن أنسى لا أنسى سيدة الخليجية، توفي زوجها مدة ماذا؟ 4 سنوات، تضحك وتمزح، وزوجها من أروع الأزواج. جاءتني إلى العيادة تسعى، لما جلست معها وجدتها الإنسان ولا كأن شيء صار، وزوجها مميز. ماذا فعلت؟ أدركت أنها في المرحلة الثانية، فحركتها إلى الثالثة. في الرابعة بدأت ترتبك وبدأت تكتئب وكل شيء. فسألني الطبيب المتدرب عندي: يا دكتور، أنت آلمتها؟ فقلت: يا بني، أنا عالجتها، نقلتها من المرحلة الثانية إلى الرابعة لكي أقربها من الخامسة، ألا وهي مرحلة القبول.

إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

0: قرأ ابن كثير المكي هكذا.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء
1: 9:30.

0: التقنيات
1: فاصل تسعة
0: راح تدور
1: اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها اسمعها تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك الإيمان والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: قلبي الزلمة كل اللي غلمة
1: قراني نسيت رازي عيني شوفوا في السماء 99.9.

0: بعشقها.
1: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولعلك أيها المشاهد لاحظت الفرق بين القراءتين، فقراءة الجمهور من القراء فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الذي تلقى الكلمات من عند الله التي كانت سببا لمغفرة الله له ورحمته إياه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي التي جاءت بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال المفسر. في قراءة ابن كثير نفس المعنى، إلا أن مؤداها مختلف. فابن كثير قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، كأن الكلمات هي التي تلقت آدم، الكلمات أرسلها رب العالمين فتلقت آدم، فكلمات هي فاعل في قراءة ابن كثير، وآدم هو هاهنا مفعول به منصوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفيها هنا لطيفة ذكرها أهل القراءات وعلماء هذا الفن، أنه من التركيب الممنوع المحظور أن تركب بأن تقرأ مثلا الكلمة الأولى وهي آدم بقراءة ابن كثير، وتقرأ الثانية بقراءة غيره فيختل المعنى. وهكذا يتبين لنا الحكمة البالغة في إنزال الله تبارك وتعالى القرآن بالأحرف السبعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: تسمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى أن بالإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.
1: من دخل بيته فسمى الله وسلم على أهله قالت الشياطين أو تفرقت وقالت لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة. أما إذا دخل بيته ما سمى الله ولم يسلم على أهله قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. وإذا الإنسان دخل إلى بيته وجب أن يشيع السكينة والمودة والرحمة داخل البيت وفقا لما تعلمنا من النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم.

احبتي في الله، احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم جدا بالاسره، لان اي مجتمع متماسك نتيجه الاسره المتماسكه، لكن اي مجتمع في خلخله، في ارتباك، في فوضى، في تحلل، انما بتحلل الاسره. كيف بنى لنا النبي الانسانيه ونبينا صلى الله عليه وسلم القواعد؟ اول شيء نختار من ياتي، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. بعدين الطرف الثاني، تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداه. وبعدين القواعد الاساسيه، ان من اكبر الخيانات لنحمي اسرار البيت ان تسر المراه لزوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء، او ان يسر الرجل لامراته حديثا او زوجته حديثا وتصبح لتحدث به جاراتها، وهذا يسمى خيانه في الاسلام، كامراه نوح وامراه لوط اللتان كانتا تخرجان اسرار النبيين الكريمين الى قومهما. فاذا قواعد البيوت وضعت، ثم البيت المسلم يبدا انضباطه بصلاه الصبح. بيت لا يصلي الصبح، شوفوا الاجيال السابقه التي في اعمارنا واقل قليلا واكثر، تعودوا على صلاه الصبح من يقظه الاب والام لصلاه الصبح، كان امر طبيعي. الاب الى ان يخرج من غرفته تجد ان كل البيت دب فيه النشاط، الام تخرج من غرفتها للوضوء، سبحان الله الكل يدب فيه النشاط، ويبدا البيت بصلاه الصبح. يذهب الاب مع ابنائه الذكور، البنات استيقظنا للصلاه مع الام في البيت، هكذا انضبط البيت من اوله، اصبح الكل منشرح صدره، والكل مقبل على الحياه، والكل مبتسم. لان الذي تراه انت في بلادنا العربيه والاسلاميه، الناس تنزل الى الشارع التاسعة والعاشرة، كله سبحان الله يعني مستنفر للصراع مع الاخر. انا اقترح للقائمين على امورنا، نحن في دولنا العربية دول تقترب تقريبا من الجو الحار، فلماذا لا نبدأ العمل في المصالح الحكومية وفي المؤسسات والمؤسسات الخاصة والشركات والمصانع بعد صلاة الصبح؟ يعني مجرد الشمس تشرق ربع الكل يكون في عمله، عند أذان الظهر خلاص انتهى اليوم العمل الأساسي، لو في بقية خلاص يبقى لطائفة معينة وطوائف معينة، دي مسألة أخرى. هكذا يدب النشاط، لأن الإنسان بطبيعته للأسف الشديد، الأولاد الذين تعودوا على السهر بعد 12 هرمون السعادة يعني لا يعمل، هرمون السعادة يعمل إذا نام الإنسان قبل الساعة 12 واستغرق في النوم وأغلقت الأضواء وطفئت الأنوار. إذا طفيت أنت النور ونمت قبل الساعة 12 الهرمون ده يشتغل. عايزين نعيد الأمور إلى نصابها، ولا تأخذنا هذا التعود كأنه قواعد حياة. نحن نضيع حياتنا سبحان الله في هذه التقاطع الاجتماعي والانشغال بأمور، ويسحبك يعني إلى أن درجة أن في أظن في مدارس الآن أو عيادات في الصين لعلاج إدمان المحمول. الناس الشباب عنده إدمان، الأسر قاعدة في البيت في غرفة واحدة، وكل واحد عايش في عالمه، كل واحد ماسك سبحان الله العظيم. انا اذكر من عدة سنوات قريبة انقطع النت عن العالم كله لمدة ساعات، فاذكر ان في اتنين شباب توأم كده في الجامعة، فيقولوا لي قلتهم يا اولادي انتوا عملتوا ايه في لما انقطع النت من كم يوم؟ قالوا والله يا ابا مولانا خرجنا من الغرف واضطرينا نقعد مع الوالد والوالدة، والله اللي جيناهم طيبين برضو يعني، يا والله يتعاشروا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني قدوم على خير الحياة يعني. انا فكرت يا رجل انهم ماتوا. فالمسألة وصلت لهذا الشكل، هل هذا بيوت مسلمين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم اكد قواعد البيت الاسلامي عند النشوز ماذا نحدث، عند الخلاف سبحان الله ان وقع هذا الخلاف اين نأتي بحكم من اهله وحكم من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، ان اصلا القضية لا تتفاقم، الموضوع لا يتراكم، لا نضع كل شيء في الصندوق الاسود لمدة طويلة، وإنما يعني سبحان الله أولا بأول يعني نمسح ونعفو، وليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى بالتغافل والتغافر والتناصح والتفاضل، تقوم البيوت
وتحتفظ بكيانها. نسأل الله أن يطرد عنها شياطين الإنس والجن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تغني عن الخبر.

إذاعة بندر عدن 99.9 في النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم ونحن نسافر مع سيرة سيدنا يوسف ومع سورة يوسف عن إدارة الحزن. الحزن جاء ذكره في قصة يوسف، وبيضت عيناه من الحزن في الحديث عن ماذا؟ عن سيدنا يعقوب عليه السلام. لكن الناظر في القصة وينظر في مصائب يوسف عليه السلام ومصائب يعقوب عليه السلام، يجد أن المصائب التي مرت على يوسف عليه السلام تفوق المصائب التي مرت على سيدنا يعقوب عليهم الصلاة والسلام جميعا. لكن أيضا القارئ من خلال القصة يجد أن تفاعل الحزن عند سيدنا يعقوب عليه السلام كان أكبر من تفاعل الحزن عند سيدنا يوسف عليه السلام. ثانية، أقول ربي سبحانه وتعالى يعلمنا إدارة الحياة من خلال أنبيائه، فيجعل أنبياء كل يقوم بدور مختلف، أحيانا يقوم بدور الضعيف وكيف يدير الأزمات وهو يقوم بدور الضعيف، وليس الضعيف في ذاته إنما في ذلك الدور حتى يعلمنا نحن الضعفاء. في هذه القصة كما قلت سيدنا يعقوب كان الحزن باديا عليه أيما شيء، ولست أتفق مع أولئك الأطباء النفسيين الذين يقولون إن سيدنا يعقوب قد أصابه مرض الاكتئاب، هذا لا يحق في مقام النبوة، إنما كان الحزن. ولذا كان لزاما علينا أن نفرق ابتداء بين الحزن وبين الاكتئاب. الاكتئاب هو مرض نفسي له مجموعة من الأعراض تقلل كفاءة الإنسان الحياتية. أما الحزن فهو تفاعل طبيعي يتفاعل الإنسان مع الحياة، كما مر بسيدنا صلى الله عليه وسلم حينما مات إبراهيم بن مارية القبطية، ماذا قال؟ إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الإنسان الطبيعي هو الذي يحزن ويسعد أيضا ذلك الإنسان، لكن أيضا ذلك الإنسان الطبيعي حتى المميز يحزن، لكن يفوق المميز عن العادي من الناس أنه يتقن فن إدارة الحزن في مواقفها، وهي محط حديثنا في هذا. إدارة الحزن كانت واضحة وبادية في قصص سيدنا يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام حينما يأتيه موقف من المواقف كان موضوعيا لا شخصانيا، كان واثقا بنفسه، ينطق ذاته، يتعامل مع الموقف، عنده رضا بالقضاء والقدر عظيم كان يحيا يوسف عليه السلام. حتى في تلك المواطن حينما قال اذكرني عند ربك، هذا أمر طبيعي أن يطلب أن يذكر ماذا؟ حتى يعرف بنفسه. ولذلك حينما بعضهم وقال إنه عوتب وبقى في السجن سنوات طويلة، ربما هذا الكلام صحيح وربما لا، إنه تعليم لنا على البحث عن الوسيلة، مع أنه نبي وعنده ربه يرفع يديه، لكن ربما كان تعليما لنا لوسائل نبحث عنها بشرية غير الوسائل الإلهية والمكانة النبوية. ما أعظم أنبياء الله وما أعظم ربي سبحانه وتعالى، ونحن نتعلم هذا التناغم والتشديد علينا والتوضيح ببشرية هؤلاء الأنبياء حتى نتعلم من إدارة مواقفنا من البشرية التي حياها الأنبياء وليس من مقام النبوة فحسب. ربما عجز بعضنا عن فعل شيء ما، لماذا؟ هذا نبي فأقول هذا بشر. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حدثت منه مواقف متعددة، يستشير الصحابة ويقدم رأيهم على رأيه حتى يثبت البشرية لنا. يأتي إلى رجل كان ماذا؟ كان يقوم بالعمل في بين نخله، فقال إن لم تؤبروها، أي تلقيح النخل أو ما يشابه ذلك هذا العام، فمات النخل. فقالوا يا رسول الله أنت قلت لنا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. تشديد الأنبياء في توضيح الجانب البشري هذا ليس تصعيفا لهم، وإنما تدريبا للمتلقين أن يتعلموا من البشرية التي حيوها حتى لا نتعلل بأنهم أنبياء لا نستطيع اللحاق بهم. إذن الاكتئاب هو مرض، ويتنزه أنبياء الله. لماذا؟ ليؤدي لأنه يؤثر على الكفاءة في الأداء، والأنبياء لا تتأثر كفاءتهم بالأداء. أما الحزن فهو تفاعل بشري طبيعي. أقبلوا منك أيها الإنسان أن تحزن، لكني أستغرب أنك لا تتعلم فن إدارة الحزن، فتلك مشكلتك. ما هو الحزن؟ ما تعريف الحزن؟ هناك تعريفات عديدة للحزن. الحزن أن تشعر باحتياج شديد أيها الإنسان إلى شيء معين في لحظة معينة بشكل لا تستطيع أنت أيها الإنسان أن تتحمل وتقاوم ذلك الاحتياج. الحزن هو ذلك الشعور المفعم بالإحساس بالخسارة، أنك خسرت شيئا أساسيا، مع الشعور بالفقدان والشوق إلى ذلك الشيء المفقود. الحزن يجب أن نفرقه عما يسمى باضطراب التوافق، أني ما استطعت أن أتوافق مع شيء معين فأشعر بشيء من الإحباط. حينما لا تستطيع أن توافق مع أزمة أو مصيبة ربما تشعر بالإحباط والتوتر، وفي بعض الأحيان ربما تشعر بشيء آخر وهو القلق، وكل إنسان يتعامل مع الحزن بطريقة مختلفة. سيدنا يعقوب كيف تعامل مع ذلك الحزن؟ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا الإبيضاض وربطه بالحزن، هل الحزن يؤدي إلى إبيضاض العين وهو ما نسميه الماء الأبيض؟ الحزن لا علاقة له، لكن ربما إبيضاض العينين تماما، أتكلم من الناحية الطبية المعروفة حتى الآن، لكن ربما الإنسان يصاب ببيضاض العينين مع تراكم تلك المواد حتى تصبح العدسة في العين لا تسمح بمرور الأشعة فيصاب بالماء الأبيض. فسروها أنها ربما من الحزن، فسروها بأشياء مختلفة. ثم لما جاء القميص وألقوا قالوا العرق يؤدي، لكن هل ثبتت علميا أو لا؟ ليست موطني فأطباء العيون أولى بهذا في الحديث عنه، لكني حينما مررت عليها أردت أن أذكر بعض ما يقولون في هذا. إذن عندنا في حالة الحزن ما الذي يحدث على الإنسان؟ أنه عجز عن تلبية احتياجه في وقت يكون توفيق تفكيرك أيها الإنسان منصب على ذلك الاتجاه أو الاحتياج. إذن أريد أن أدير حزني أنا أيها الإنسان، أول خطوة وربما أهم خطوة، الأفكار السلبية التي تأتيك أثناء اللحظة الحزينة يجب أن توقفها، لأنك في الحزن في لحظة ضعف، فالأفكار السلبية تزيد من نسبة الضعف عندك، ولذا كان لزاما تفعيل المواقف الإيجابية وتفعيل الأفكار الإيجابية. إني في مصيبة، ماذا تقول أفكارا إيجابية؟ هذه يا سيدي هي المهنية. إن أردت أن تقول مثل هذه الكلمات فعش هذه الكلمات التي تقولها، وانتظر وانظر إلى نفسك، إنما هناك منهج معين. كيف أفكر إيجابيا وأنا عندي مصيبة؟ أقول لك أيها الإنسان، لو كان عندك جرح معين وأردت تعقيمه بمطهر معين، ذلك المطهر يؤلمك، أهو العلاج خاطئ؟ لا، إنما هذه هي طريقته. إن لم تتعود الإيجابية تعلمها حتى تتخلص من حزنك أنت أيها الإنسان. إن لم تتعلمها فلا حيلة لي عندك، فلا حيلة لك عندي، فلا أعرف لشيء يمكن أن أنفعك أيها الإنسان إلا السفر بهذه الطريقة. الحزن يجب أن تفكر حينما يدخل إليك أن تفكر في نهايته. بعض الناس يطول حزنه لأنه يفكر في لحظته وألمه ولا يفكر كيف ينهيه. في الحزن أيضا فكر مبتداه، كيف ابتدأ هذا الحزن وما أسبابه؟ له سببان أساسيان، السبب المباشر للحزن والسبب الآخر الاستعداد النفسي للإصابة بالحزن. بعض الناس عنده استعداد أكثر من سواه للإصابة بالحزن، إذن أبحث عن هذه الاستعدادية، ربما تكون سمات شخصية في نفسي، السمات القلقة الحساسة، أو ربما السمات ناقصة الثقة عندي أنا أيها الإنسان، فأبحث في هذه السمات، ربما كانت هي البلوى وكانت هي المشكلة. ما مخرجاتي من الحزن؟ ما الذي يخرجني من الحزن؟ ما التي تؤدي إلى انتشار السعادة في ذاتي أنا أيها الإنسان؟ إذا أردت أن أخرج من الحزن، أن أضع المسعدات في كفة والمحزنات في كفة، إن لم تكن المسعدات أكبر فإني لن أخرج. هذه واحدة. الأمر الآخر، يا من تريد أن تخرج الحزين من حزنه، إياك أن تعطيه مسعدات في تقييمك أنت لا يراها مسعدات في تقييمه. فقدم المسعدات التي تنفع هذا الإنسان الحزين، وليست فقط التي تراها أنت هي المسعدات. من الوسائل أيضا الأساسية في إدارة الحزن النظرة الإيجابية للابتلاء. كيف يكون النظرة الإيجابية في الابتلاء؟ هناك إدارة نفسية للحزن وهناك إدارة روحية. من الإدارة الروحية أن تكون عالما وعارفا، لست مفسرا ولا سواها، إنما عارفا بالأحاديث الواردة والآيات الواردة في مسائل الحزن. مثل ذلك من الأحاديث النبوية: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن كل مصائب الدنيا بأشكالها المختلفة تؤدي إلى ماذا؟ إلى شيء إيجابي، وهو التخفيف من ماذا؟ من الذنوب. ربما مرض معين، ذلك الألم في المرض لو قارنت بمدى ما سأحصل من تكفير الخطايا لربما كان المرض أهون. إذن النظرة الإيجابية للابتلاء، أن تكون هذه النظرة حاضرة في نفسك أيها الإنسان. الأمر الآخر من الوسائل الأساسية في إدارة الحزن رفع مستوى الثقة بالنفس. بعض الناس عنده نقص ثقة في نفسه، فإذا جاءته مصيبة توتر بسرعة، فسرعة تأثر ذلك الإنسان أكثر من سواه. ولذلك من مهارات إدارة الحزن ليس في وقت النوبة، وإنما قبلها، أن ترفع مستوى الثقة في نفسك. ولذلك يوسف عليه السلام حينما كان في السجن، حينما تأتي مصيبة السجن، هذا يحلم وهو خائف وهذا كذا، ونبي الله يوسف ماذا كان يقول ودخل معه السجن فتيان؟ الآيات التي قال فيها الرؤيا ماذا قال؟ قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فكان مطمئنا وكان مرتاحا صلى الله عليه وسلم. من إدارة الحزن أيضا يجب أن يكون الإنسان قادرا ومميزا بين إدراكاته وانفعالاته وسلوكياته. الإنسان عنده قدرة عقلية، وعنده انفعالات تتبع هذه القدرة العقلية، وعنده سلوكيات تنفذ الأوامر العقلية التي جاءت على هيئة انفعالات. إذا فهمت هذه الأبعاد في ذاتي، ثم فهمت معها التغيرات الفسيولوجية، بعض الناس أحيانا وقت الحزن يأتيه تفاعلات مثل الخفقان أو التعرق أو الارتعاش في الجسم بعضهم، لأن حزنه يكون مطعما بقلق، إذا رأى هذه خاف جدا، فإذا خاف جدا زاد حزنه فيدخل في دوامة أو دائرة مغلقة من الخوف والتوتر المستمر. الفهم الواضح أيضا أن المشاعر الانفعالية السلبية هذه إنما تنتج من ماذا؟ هذه المشاعر الانفعالية السلبية تؤدي إلى تقييم خاطئ، هذا التقييم الخاطئ يجعلني لا أستطيع أن أدير مشاعري، ولذلك انفعالات سلبية تقييم خاطئ، سوء في إدارة المشاعر تزداد الانفعالات السلبية الخاطئة. كان لزاما علي أنا أيها الإنسان أن أتحكم بانفعالي وهو صغير، لأن الانفعال لا يبدأ فجأة، خصوصا في المصائب المتدرجة. أما المصائب المفاجئة فإن الإنسان في العادة يمر بخمس مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الصدمة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإنكار، لا لا لا ما صار شيء، لماذا؟ هذه حيلة دفاعية اسمها الإنكار، يرفض الإنسان حدوث الشيء لأنه عظيم بالنسبة لقدرته الذاتية، مثل ما حدث لسيدنا عمر رضي الله عنه بعد قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، موقف عظيم وخبر عظيم وجلل، لأن حبه عظيم وجلل سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي الاحتجاج، المرحلة الثالثة، يكون فيها الإنسان محتجا، لماذا أنا صار لي هذا الأمر؟ وبعضهم قد يكون صريحا في الاحتجاج على الله. ثم الرابع من المواقف أو المراحل، مراحل الحزن، أن الإنسان يصاب بالكآبة. ثم الخامس يبدأ بالقبول. إذن الأولى الصدمة، ثم بعدها الإنكار أنه ما حدث شيء ليخفف على نفسه، وهي حيلة لا شعور.
1: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: 97.9 قلبي الزلمة
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: يبوس.
1: عشرة عمر.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: يا جو بيتس، أوه ليخا.
8: اسمعها.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: لكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشير عادل ومصطفى غريب.

0: ايه روح قلب الشياكه دي والستايل الجميل ده؟
1: وبعدين بقى يا ماما في ايه؟
0: وجبتي بقى اللبس ده منين؟
1: جبته من عند دمور.
0: معقوله دمور عنده الموديلات الحلوه دي؟
1: ده ابن الواد اللي اسمه ماجد، عامل تجديدات وتطويرات في المحل ومنزل حاجات روعه. ما تبقي تيجي معايا نبص على المحل.
0: بيتهيألي هيبقى مش من سني يعني.
1: سنك ايه بس يا جميل انت؟ ده بالعكس الحاجات كلها من سنك، ده انت لسه شباب وقمر والحاجات كلها بتليق عليكي.
0: خلاص بقى نبقى نقوم نبص عليه.
1: ماشي يا قمر. عامل لنا ايه على الغدا النهارده؟
0: باميه وساده من غير لحمه.
1: نعم ساده ليه؟
0: عشان انت خدتي فلوس اللحمه وجبتي بيها لبس يا روح ماما.
1: دي مش عيشه دي يا ماما.
0: غور يا بت من وشي، جيل اخر الزمن.
1: كلمه اكلاشي على فكره، وتلاقي مامتك كانت بتقولها لك، شقلبي نفسك في كيس لحمه، لخصي هموت من الجوع.
2: شرنوبي عايز ايه؟
3: ازيك يا اشجان.
2: ما تحترم نفسك يا واد يا عيل يا اللي ما طلعتش من اللفه انت.
3: لفه؟
2: عايز ايه؟ اخلص. حد بعتك بحاجه؟
3: لا ما حدش بعتني بحاجه، انا طالع بس اطمن عليكم.
2: تطمن علينا يا طفل الخطيئه، يا طفل الانابيب والغزنته. غور ياد من وش، يلا غور.
3: انت ليه بتعامليني كده يا اشجان؟
2: لا يا شرنوبي، في معامله تانية احسن من كده.
3: ايه هي؟
2: الشبشب يا روح
3: أمك. اي اي اي عيب كده يا اشجان، عيب كده.
2: عارف يا برص، لو جيت هنا تاني هدوس عليك برجلي وموتك. امشي غور من هنا يا ولا.
3: ماشي يا اشجان. مسير الحي يتلاقى يا اشجان، مسير الحي يتلاقى يا اشجان.

0: يا نهار اسود يابا، يعني الكلام ده حصل بجد؟
1: ايوه حصل بجد وقدام عينيا.
2: هو ابويا راح فين؟
1: مسك بطنه وجري على الحمام جري.
0: طب والراجل التاني صاحبكم؟
1: ذو الفقار.
2: اسمه ذو الفقار؟
1: ايوه يا سيدي ذو الفقار. اسم عجيب قوي، انا مش عارف ايه الاسامي دي يا اخي.
0: انت اللي بتتكلم على الاسامي يابا، اما لو كان اسمك ايهاب كنت عملت فينا ايه؟
2: تصدق خدتها من على لساني؟ دمره وبتتريق على الاسامي. المهم ذو الفقار راح فين؟
1: الاول اتثبت زي التمثال، وبعدين طلع يجري على الحمام وما خرجش من الحمام، وقعدته طولت. دخلت ادور عليه وامك العسليه خدت لحستين.
0: دي حكايه ليها العجب.
2: لا ثانيه واحده، ايه امك العسليه دي؟ ما تحترم نفسك يا دمور.
1: انا اسف.
0: صحيح يابا عيب كده ما يصحش، بس الصراحه طنط اشجان من وانا في ابتدائي وهي قاعده صواريخ فورتكت الفراتيك. يا خرابي عليك يا طنط اشجان، اتاري كل ده من المحلول؟
2: ده الواد وابوه بيقسمه على امي. ده انا هقلع الحزام كده وانزل على كل واحد فيكم لحد ما يبان له صاحب.
0: لا يا صلاح مش كده يا صلاح.
2: ما عندكوش اي احساس بالمسؤوليه ولا عندكم دم ابدا. بقول لكم ابويا ضايع وانا طالع معاش، والمعاش 300 جنيه يعني يا دوب يجيب كرتون البيض.
1: خلاص يا سيدي انزل اشتغل مع ماجد في المحل.
0: يا ريت، ده انت حتى شكلك روش يا صلاح وهتنفعني في المحل قوي.
2: خلاص انا موافق، وبالمره نبدا انا وماجد ندور على ابويا يمكن نلاقيه.
0: فعلا يا رب ما تلاقيه.
2: فين الحزام؟ فين الحزام؟

0: حضرتك مضطهدني على فكرة ومعطل رسالة الماجستير بتاعتي، معرفش ليه.
1: يا أستاذة جودي أنا هطاردك ليه؟
0: راجل شمال يعني هتضطهدني ليه من الباب للطاق؟
1: أنت إنسانة مش محترمة.
0: وأنت راجل مبصبصاتي وكذاب، افتكر إنك طلبتني للجواز أكتر من مرة وأنا اللي رفضت، تنكر كده؟ تقدر تنكر؟
1: منكرش، بس ده إيه علاقته بإنه مفيش أي تقدم ملحوظ في رسالتك؟
0: والله رسالتي هي رسالة على الواتساب يا اسطى.
1: اسطى؟ إيه الأسلوب ده؟
0: أسلوب؟ أنت لسه شفت حاجة؟ بطل تلاكيك وسلكها عشان ربنا يسلكها لك يا معقد، هو جواز بالعافية يا بارد؟
1: طب بيتف على وشي لو شفتي درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية.
0: ادفو شوف هاخد الماجستير غصب عن شنبك مع انك عديم الشنب. سلام يا معدوم الشنب. سلام.
2: انا كده ماليش بخت، ماليش راجل يقف جنبي. يعني بقيت مطمع من كل الناس.
3: مين اللي قال كده يا طنط؟
2: طنط طنط يا ماجد،
3: معلش بس عشان ابنك صلاح واقف في وشي.
4: وبعدين يا ماما ايه اخرة الحزن ده؟
2: بقى شرنوبي اللي لسه شنب وما خطش في وشه يطلع يعكسني. انا
4: هنزل امسح بيه بلاط الحارة شرنوبي الكلب ده.
2: ايوه انزل وريله ان اشجان الشجن وراها رجالة.
4: ايوه انا خلاص سخنت ونزله، يلا بينا يا ماجد.
3: لا اصلا عندي شد في العضلة الخلفية والسمانة معنينا اشجان.
2: ايه بتقول ايه؟ نينا يا حيوان
3: كده وكده افهمي بس.
4: عندك شد فين؟
3: شد في العضلة الخلفية.
4: ما عندكش حاجة في العضلة الضمة؟
3: لا بصراحة.
4: طب خليك هنا وانا هنزل اشوف الحيوان اللي اسمه دمور ده.
3: على فكرة دمور ده يبقى ابويا، ما عملش حاجة.
4: امال مين اللي عاكس امي؟
3: شرنوبي.
4: انا هنزل لشرنوبي ده واشوف اخرتها معاه. يلا حضر الغدا يا امه، انزل اضرب شرنوبي اطلع اكل على طول.
2: عينيا يا حبيبي انزل.
3: اشجان حب عمري، الماضي والحاضر والمستقبل.
2: عيب بقى يا ماجد، ده انت فكرتني بتحية كاريوكا في شباب امرأة. عيب يا ماجد.
3: هو ايه اللي عيب؟ بس لو كنت شربت شوية كمان المحلول كنت بقيتي ايتن عامر.
2: انا قلت اجرب شفتتين بس. بعدين تعالى هنا، هو انا مش عاجبك ولا ايه يا كابتن ماجد؟
3: لا عجباني يا امر، ده انت تعجب الباشا يا باشا.
2: وبعدين يا ماجد اخرة اللي احنا فيه ده ايه؟
3: انها الطبيعية لأي اتنين بيحبوا بعض.
2: نتجوز؟ معقولة؟ اصلك فاجئتني مع اني ما كنتش متوقعة.
3: لا ننتحر يا حبيبتي.
5: صلاح التلميذ، اشرف امين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد.

الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

طبعا معنا اغنيه جديده من كلمات الشاعر احمد اشرف المطري من الحان الاستاذ محمد التاج، ولاول مره وان شاء الله تنال حجابكم.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر،
2: شايل كابوس عشرة عمر،
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس،
6: شايل كابوس،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا، البن هو
10: بن، وليش مش شايل؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شايل كابوس؟
11: يا صباح البن، شوف حلوة.
10: لا لا لا،
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشايل.
11: لا تحاولش،
10: حلوة
11: صباح البن أحلى.
10: شايل كابوس،
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: لما ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: طب تعرف تعمل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد ازاي قطط في صوت بتعود هلعبها لوبي لو راجل صوت. انا في التواضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي ليه ما تكلمش. أنا

لما اتكلم علم اجيب من الاخر اصل معلم اقول الكلمه الكلمه اتعلم لو غابت مني هتتعتم زي ما اجيبها بسيبها انا زي ما رتبها بكرتبها انا في اي حته بخش اقلبها.

جامد جدا في اي حته، ميجا ستار مش برمي الجتا، نمبر وان يركب ملاكي بس ما يركبش بسكلات. انا لما خطي بغطي حاسبها بالمتر، لا بالسنت، انا جنبي 50 شباب لقدرت، انا شورتي لايق قوي معنا الضوء.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، رسمت لك يا
4: 99

0: Arara Uru.
1: Mamona.
2: أصدقاؤوز هلوز يلا هلموز عندنا كيماوز
3: يا عم حسن.
4: ايه ياض؟
3: في مشكلة كبيرة أوي، في واحد عايزين نساعده ضروري.
4: أنا مش فاهم منك حاجة خالص، قول من الأول في إيه؟
3: في مشكلة، في واحد عنده مشكلة وعايزين نساعده ضروري.
4: يا نهار أسود، مفيش فايدة. بص بقى، أنت تسكت خالص وأنا هندقلك اللي تفهم كلامك وتفهم مشاورتك دي. بدرجة.
2: أيوه.
4: تعالى شوفوا بيقول إيه ده.
2: اهدوز اهدوز. احكي يا طهروز.
3: بقول له في مشكلة وفي واحد عنده مشكلة ضروري لازم نساعده.
4: بذمتك فهمتيه؟
5: ما فهمتوش لدرجة إن أنا عايز أجيب حد يفهمه لي أنا وأنت. لا بس اللي أنا فهمته منه كده يعني بيقول كده بما معناه إن في حد فورتوز وإحنا لازم نساعدوز.
4: هنعمل إيه أوز؟
2: إحنا جدعانوز ولازم نساعدوز.
3: يلوز
2: يلوز
4: يلوز.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في

كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم.

الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا

مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن

عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون

السماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال

أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر.

هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما

وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم

إنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا

بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة

اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا

الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى

فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل

وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به

جاءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمرون

النار والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله

عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثل

كانوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته.

جنسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم

برهانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض.

يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

هم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه

قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل

يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

أَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون.

ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا

كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر.

الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب.

إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات

آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير

نزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإن

إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن

عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا